من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتو يجي سنبقش أحمد الدجاني النو دعو السنة جزيلا إمسيو كلمة الحق.

والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين

Bunu yalla tudene islam yonent yalla yusuf tudene ko ahsan al qisas manam iswar bu rafet bokk na ci iswar yi bi rafet ni iswar yonent yalla yusuf ni lutax yalla tudde ko ahsan al qisas lutax mu tudde ko iswar bi gëna rafet ci iswar yi dañu ko ni iswar yi ci bir al qur'an yi rafet na way iswar yonent yalla yusuf mom tam dafa rafet lol ñu ko tax yalla tudde ko ahsan al qisas li husn mujazat yusuf ikhwatahu wa sabrihi ala adahum wa karamihi fi al afi ankum حيث قال لا تقريب عليكم اليوم يغفر الله لكم من يتخ يلو تدي إسوار بي إسوار برافت لأن الله يسطى تبقم دفتي جفلانتي أب أي مبقم جفلانتي برافت

Ibrahim ak jur kon Ibrahim buñu waxé né mom moy bayu yonenti é xel da lako mëna man né an Abi Hurayra radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليهم جرينا تأبي هريرة رضي الله عنه من ينتبه صلى الله عليه وسلم دان وحن كنت تكينا خمنتني كنت تدمو بجوف كنت تدجوك كنت تدجوك لنكو كمو يوسف ومغا خمنتني يعقوب مو بجوف يعقوب إسحاق جوك إسحاق إبراهيم جوك وقال لهم يا نبي صلى الله عليه وسلم

على اسم يوسف نيكونك ام نوتي جبتون يوسف نقوم يدني تون بي عرب لا يندير ابر لا ويحب جفقا وين يوم يجب مودي تون يوسف ابر لا ميدو عرب ويقوم من يلنك جبو عمي خمخم يو خمتني وخنني تون يوسف عرب لا ويقوم ويقوم الأسيف من مي العبد من يوسف كن نكون نجام لولتخ نبول الأسيف أك الأسف بيفرين جاكني جاكني كن نكيوان بينكو تقلق ويجرم دوغل كو جتنب أك إتن جاك بينكو جاك منك جام جاكني كو أك جام بمولن بول لولتخ نتجيكو

فمنعهم يهوذا. بنحو اثنين يرد منكم بدا بقومي بو يكن يوسف الدين من المهم نيخ من الدين ولا ديول منكم هو بخم بوي ونيخ من ديول يدادي كوي هو بنيكو هو ينك يوسف الدين ويو وإذا تنوي بخيا كارني جنام سجي دابا أحد بين دين بنيكو دبالي خيلي دفع عم يرمد بلان دابتوني دل بروم جنني واتكو لولو تخ مويو لين وإذا تخموني ويبي دين بانسي

خوف جدًا، وإن تمنني أن نبنم لك وخرجني بدون يشتك بالقلب مما لك بنيمة بجيش عجل دقف أيفني بنيمة يفكس يشتك بالقلب ندادي كون جخصني يشتك بالقلب.

الاجتهاد. يرفع الخلق ينطلع كل مصنوع، ويا جابر كل مكسور، ويا حاضر كل مائل، ويا شاهد كل نجوى، ويا طيبا غير بعيد، ويا مؤنس كل وحيد.

أفعلتم ما تقولون؟ لأخبرن يعقوب بما كان منكم إليه ولأكونن منكم عدوا ما بقيتم.

yusufa ñun ñoko ray waye dina lek te bu boba dana nek sen non ba faw ñu la kon nak lolu jaru kon dal nañu bayyi non rek te wuti gi ñu la yobul ko ñu yobul ko ci yegi yeen ko bam ñu mëndu japp ben til rek yobul ko bi ñu ñewé yent yalla yi ko ko neen yewé lan ko ñu yewé ko tay gi waaw ko ñu ba ci kanamam taxaw yent yalla yi ko ne ko ayyuha bin أكلت ولدي وقرة عيني ولعبيب قلبي وثمرة فؤادي لقد أورثتني حزنا طويلا وألما عظيما ملك يوتيلك نخي ويالك سما دوم ميغا خميتني مودون سما سدو خول ميغا خميت سما دوم

دردك لأجيت لأهل قرابة لي من البلاد أزورهم وأصلهم ملبوين نحن أي مبقي مفورة سيت ما يبقي تل يحمدني أي مبقي لنو من يوانا كل نميكو سلين تريدن جوك مبق كون غيجيس نندك رابي سخدن يو جوك مبق أك نيال لبقي جوك مبق غيجيس نكون لولو لا فيتي لي دون دافسي باي كو جابي ايتام ليرالال نا يعقوب واخو نيكو موم دال تومال نين كو سي دومو واي موم لالو سي دار ليپ لو بوب سي تي ايتام لالو سي دار لولو ايتام تخونا يانتي يالا يعقوب خامني دومن تيلليكو واي بنين بخاي تي دوك واي تيلليك اي واي امون نا جاخله تي واخني ني ملك الموت kosopon yonenti yalla yaqub la mu yitte won ay mbem la wax na ne malakul mawt moy malaka mi jël ruh yi bi sakku ñu digal ci boromam ne ko man dal dama bëggoon nga may ma mu dem séti yonenti yalla yaqub ndax dama ko sop yalla ne ko jox na la ci digal mu ñew séti yonenti yalla yaqub fekk ko ci melokan bobu melokan bi mu ñaké yusuf ba tok diko na xarlu ñu ñu yalla yaqub laj ko ne ko lan mo doon setan di nga ñew pour jël ci ruh wala di nga ñew pour leneen ñu ko dama ñew rek pour cherche la ndax jafel bu ma am ci yow mu ne ko waaw man da dama am ak jaaxle ci sama benn doom boo xamanteni dañ na ma faatu na ñu koy wax yusuf ndax mos ngaa jël ruuxam mu ne ko ruuxu jaam yépp nag xam naa leen te itam benn du ci rëcc te yëguma ko waaye nag yëguguma fu ma jëlee ruuxu yusuf loolu taxoon yonenti yalla yaquba daal di gestu doom yi ne leen bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne leen nag yéen samay doom daal seen bakkan moo leen nag ba ngeen def la leen neex la leen sopp te mu ci jël sama doom sànk ko te itam nag bu ma ne da ngeen ko sànk waaye nag jël naa yàlla doxale ko sama diggante ak yéen danaa muñ ànd ak yàlla wax ne ne itam ñu jëlee wax bi ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ne li tax yàlla nattoo yonent yàlla yaqub mu ñàkk doomam jiitu ñu

أن مثل كل وحيد، ويا غالبا غير مغلوب، ويا عليا لا يموت، ويا محيي الموتى لا إله إلا أنت سبحانك. أسألك يا من له الحمد، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، ويا ذا الجلال والإكرام،

فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم من ابن خالي بجسن الشمس مبي يحتصل ومن مخلق تجناه

0: فاستعصم ولكن لم يفعل ما آمره عجزا وليكن من الصاغرين.
1: يقيدي
0: ممكن رؤيتي لكن في مسألة جمود ممكن رؤيتي وأي يصل يسلم يخلق سريعا مسند
1: مسندي
0: ما تصدق نتفع بوله ما تصدق نتفع بوله مولان تفاي تريد أن نعلم دي جدا لما تصدق تصدق تفر dengan petik cerita dengan doktor Khan kita kini banyak pahamnya doktor Khan nak kumpulnya korek mufik sini sampai
1: hitam
0: lalu memuai jam buat itu sejak dengan nak tahu si amna tak ada masyarakat ini sepuluh
1: cerita suka anda tinggi bul
0: mana jadat mu terfasi ini bul jadat mu muka
1: أنت محمد
0: كن كن كن توقف يلا مدى دي تعلو

نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. نحكي جلدي جمع بن سنتي جلدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دي سنان

وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ويقولون يوي يوسف أمنا رمو وفتعك يوم نخدم يوي مولان يين داستم هردام جين لما يكن لدي اسمي ومن ينيو جدك بي قول عجوسي سما أولا لك يحكو ديدت يوم يدك الشام أي سما كتلين بكوا بيوم يسونا لا تحن يوم فروسي دوندو.

نحن سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. لكن من خلتهم دفعنا عندهم موخنك بكنيك منهم بولبنان أنا دينو أن دعنا لك دونك جند دونه دول دول لنكو جسن بداشي نمخ نمعنا لنيو نمو نعلي تبو ألقى تنجين دينيو خير دوتو نعمتو نيو جندتيس يدونه لأنك تخول نعم يدن عندك أنا جواهي يبونيكو بلو بي بجسن بعيدين نكو بعيد لنكو

بنيامين بايبرك لأن هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل.

يعقوب ما تحملين ذلك من أنباء الغيب يوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون يا الله وخنا يا رتبي صلى الله عليه وسلم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي دبلو كدي سن خرق سن صبي شاه أحمد التجاني لو دلو سنة كاتن يلا أكما خم كسين إميسيون كلمة الحق عندك سن خرق تجب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلجي مبكي دلوكدي سن خلق سن صبي شيخ أحمد التجاني دو دل سنة عندك سن بوك ببجة تسن إميسيو كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دنجو كدي سن خارج سن صبي الشيخ أحمد التجاني اللو دلو سنة كاتون يالا أكمبا خام تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خارج ببجا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كاتي سن خريط سن سوبي شا احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريط عبد الله تشوب

الحمد لله اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنتينيك يين كي إسوارو سيدنا آدم عليه السلام مكي جسنين كي وقتان بيسو histoire bi nga xamne xewna ci keur suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba mu amé ak jaxlé ci njabotam denk na njabot gi asaman lank né atunuko mu denk njabot gi souf lank né atunuko mu denk ko montagne yi ñu lank né atunuñuko mu wëlbeetiku denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama beug nga tok ci njabot gi sirvayelen mune d'accord te ndike boba narna ak tiay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jemon mak bamu deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habi terayba dara dikte wuko ko ndax musu ta xam lan mo di ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy rayé mu yëkëti xeer door ko rakam ja

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدين بوكي دبلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katanu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di leen ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallah mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonent bu mag yonent bu bari won ay natlu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali ñu ci gën wali ñi yalla yonni ci gën ñi yalla yonni juroma ci gën jurom yoyu modi sayyiduna muhammad sayyiduna nuh sayyiduna ibrahim sayyiduna musa ak sayyiduna isa alayhi salam kon yonent yalla nuh amna rang bu kowe ci rangu yonent yi mu melni yalla mo wax sayyiduna muhammad istuwaram ci alquran ni ko watlu alayhim naba'a nuhin id qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonent yalla nuh bamu taxawé di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yalla nuh yalla mo jangale istuwaram ñu ne nuh tudul woon nuh dakantal la ci moom ndax mu ngi tuddoon yashkur dafa ma sa romb benn xaj xaj bi gool sew ragg lool bind bi ñaaw muy reetaan xaj bi ci melokaanam xaj bi yàlla rof ko wax mu wax ak yonent yalla nuh ne ko yaa ngi may re et pourtant yalla ma bind yalla mi bind ci melokaan wu ñaaw wi telewu laa bind ci melokaan wi mu binde kon su la binde nga di nit dàq ma itam loolu walu tax nga may retaan yalla la soog mu binde ma nii te yaa ngi ko ciy gërëm loolu jajj yonent yalla nuh waar ko lool wax bi dugg ci xolam moo tax giiru dundam dafa jooy bàkkaar boobu mu toggoo ci digganteem ak xaj bi jooy yu bari yooyu mu doon jooy bàkkaar bi di ko jégalu yàlla looloo tax yàlla tuddee ko nuux nuux mooy ki saxoo jooy bay wonku ngir bàkkaar bu mu toggoo ci digganteem ak boromam yonent yàlla nuux sët la ci ab yonent bu ñuy wax axa nuux mu di yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss moom itam sët la ci yonent yàlla bu baax bu ñuy wax Chiis Chiis nag doom la ci maam Adam kon diggante nuux ak maam Adam soreewul diggante nuux ak suñu maam Adam soreewul diggante bu jegeyo la ndax mën nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginnaaw Adam Chiis ginnaaw Chiis axa nuux mu di Idriss ginnaaw Idriss nuux
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يونت يالا نوح جدو نتي ريوم عراق، كون يونت يالا نوح عراق لا جدو مغي جدو نك كي سوسيتي بوغا خامني جامو خرم مودون سين ادا موم لين دان ديف اي خرم لا نو دان تباخ بامو جيك ولا نيو ييتكو ديكو جامو دي ور دي فيتش ديكو نيان سيني سوخلا

ولناو ورناو وليس متكي لتح ما ورناو وليس متكي موديني سنسيكو تاردل سنسيكو تاردل بكم جامجو سنسيكو تاردل نخفوك ننمام أدونا طوالة ركلة طوالة ركلة سنكو سمي مول لفوك يوم تلك صلى الله عليه وسلم.

ñen la ci Suleyman atté mu nekk atté bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord né atté bi Suleyman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawrat té mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawrat bobu amna ci histoireu ñaari jigen ño xamanteni dañu xulo won lan mo len jotale won kenn ki domam dafa de mu sacc domu ka ca dess ne mom moy domam lolou nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu demon ci yenente yalla Suleyman pour mu attelen wante yonent yalla Suleyman attena len atti bu werr biñu ñewé dafa laaj bimu laajé ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid waqad wulidtu ma'aha fi al-bayt wa fi al-yawm al-thalith ba'da wiladati waladat hadhihi al-mar'a aydan وكنا معا ولم يكن معنا غريب في هذا البيت فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها وأرجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت فقال سليمان ائتوني بسيف ثم قال استروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي أعطوها الولد ولا تشطروها وأما الثانية فقالت استروه حتى لا يكون لي ولا لك فقال سليمان وضح الحق أمامه أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه ينتي يالو سليمان بنيارين جيجين نيوي دفا لاج كنك نيكو لونين جوتي ناوسي نيكو من دي دما دك تي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري jigen ñoo ñoo bokkon ben sal kenn mu ne ko nak ñun ñaar ñoo amono dom ci ben bis ndax dama am tay mom mu am dem ah yalla dogal nak bi domam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دملوكدي سن خريف سن صبي شيخ أحمد التجاني النو دلو سينتي كاتنو يلا أب ما خم جسن إمسيون كلمة الحق عندك سن خريف بمجة.

لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وعلى آله

وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجل دي جنو بنيو سنتي يال جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام تي دنلنا اندل وقتان وامسلو مودي القرآن الكريم أكلتي أجوتي أي نجنل موكي جس جنني القرآن مودي تيري بيغا خامتيني مودي دستور المسلمين دي كونستيتيسيون جوليت ني ليپ لو جوليت دي ووت موغي سي بير القرآن كون جوليت ورول جيغي القرآن دي جيغاني فنن موتاخ ني واخني فإن القرآن العظيم في غاية طبقات الفصاحة والبلاغة وأقصى الدرجات العظمى وأعلى النهاية لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يسنني القرآن مو فيت لب كو يسنني فصاقي القرآن أم بن وخأمك يسنني تم بلا غبينك في القرآن وخبو جب وخبو جك وخبو يو وخبو متل لب يسنني في القرآن رجلني يسنني تم درجة جمو أم ba legui gisunu ci walu wax daraja bu ni tollu famu yegge itam ben wax yeggeuf motax yalla di wax julit ñi nan len afala yatadabbaruna alquran yow yonenti bi waxal julit ñi xana ñom setantaluñu alquran mu waxat ci benen ayani su fekkonte ni jinni yi ak nit ñi dañu dajalo won di dimbulante pour ñu jema wut téré bu melni alquran wala bu ko xawon niru mu ne duñu ko mën donte sax def neen ci seen kemtala yu katan kon yalla lancé né défi jëm ci bép wax kat jëm ci bép pank mu nga xamanteni taxawna pour opposer alquran di woné xam xamam di woné balagham di woné fasaham yalla néna kuy jinné yak punkali shaytané yak fure yak borom xam xam yi ngén naw ñepp buñu dajalo won doon dimbulanté duñu indi lu melni ben harf ci alquran kon gis né né alquran nek na fi a'la al-maratib وأعظم الفوائد وأحسن اللطائف وأكمل الخفايا وأفضل الخصائص وأكثر المنافع وأبهى المزايا متخ ولا ينتهي أحد إلى كنه أسراره العجيبة ومعانيه العديدة وفوائده الكثيرة وفضائله العظيمة يوني القرآن ومنجي أي مرتبة يري nonu itam la lambo ay njariñu bari nonu itam la ci yalla la xasse ak jappanal mudi wax bu ñewont wax bo xamne boko day wax te fekk ngeema ngi ci yow da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa xol da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa yaram da ngay gis itam ni lek lek dana la joylo ndax waxen yu jekk ya ak warate yu yiw ya ak la ca nek ci njariñu ki kemtan kon dal may yi nek ci alquran nekul fenn ndax moy waxu borom bi motax kon la ca laqatu ak la ca lemosu ak lañ ca ndexañ ci secret kenn munu ko jexal
la ca nek itam ci ay mana limuna barina njariñ ya itam barina ngeneel ya itam barina lolo tax yalla wax ci alquran ni qul law kana albahru midadan likalimati rabbi lanafida albahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada mu waxat ni walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله موني يلا وخنا تي القرآن ني سوفيك كون تني جيجي دفا نيكون دي دا دي أنكر موفيك كون تني جيجي دفا نيك أنكر يفي نيك تي غرب يب nek ay plim nek khalima neena ñu bëgg bind mboot yi lamu su ci bir alquran neena danañu bind bëgge jeex ñu bind ba khalima yépp dam te itam lañu bind azakala ca la def kon nga xamni kon alquran ay secret mbarina ay secret itam reyna motax ñu wax ne bo de xol alquran nek na lu tolok temeri sar ak fuk ak ñent amna sax ñeneen ñu wax ne temeri sar la ak fuk ak ñet waye ñoñu dañu boole suratul anfal ak baraa mudi ben sar waye wax ne ni li gëna reuy ci alquran upp ci ndariñ upp ci daraja sar li ci gëna reuy ci alquran upp ci daraja mudi fatihatul kitab ak suratul ikhlas waaw ñu wax lool nak modi al ulama al muhaqqiqin min al a'immat al a'lam waaw borom xam xam yu mag yeb d'accord nañ ci ni al qur'an sar wi ci gën modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون

يوقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دغلو كاني سن خادس سن صوبي شيخ أحمد التجاني لو دلو سنة عندك سن بوكو عبد الله جوب في سن إميسيون كلمة الحق.

0: أجلك وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة
1: الله الله الله الله أكبر
2: الله يفتح عليك.

0: وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
1: لا إله إلا الله. سبحانك يا رب.

0: الله يفتح عليك.
1: سبحانك يا كريم يا رب.
2: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعينه ونستهديه ونستغفره.

0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بكريومي أكلكو جن تيار دوغن جن يدقلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجي توك أك سرين باب مالكسي mu indi ay kaddu yu bawo ci Seyd Cheikh Ahmed Tidiane Sy maktoum ngir yëkne xew xew bu mag buy am le 27 insha allahu taala ca foir. Bismillah. Seyd Malick,
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليجي موكي دغلو كادي سين خريط شا أحمد التجاني نداو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم عندك عبد الله جوك تي سين إيميسيون كلمة الحق